أيوة برجاني الراجل موزمبيق يمس بروفيسور يملك عندكوا سي دينون عندي نوي بس بس بونو فامبا رينغانيني Mbidini makuma chani misesuka michanu kato zora chini 56 minutush Radio Mozambique, miso provinsa de Manica. Ninzwe mambo.